نفسك طيب، الموضوع في شبه المقعد امامي. الرجاء ربط احزمه المقاعد والامتناع عن التدخين اثناء الاطلاع. شكرا.